تنصمني. بدك انا مديك مسج وي دي مدي مي فريند اني ناك قاعده كنيا اقول لك اني كان فرم تنصمني تو ايك اكو سكو كاوبن ما تتدلو مو دي سيكوري ني انجي انون Nga sa barko, nagtrabaho. Ig-agaw niya. Ako lang yung replyan. Makaingon niya nga, strictara kaayo ko.